ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

رحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول

حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

الحق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن

مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

مستقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.

شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

الحكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعبدوا

قوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله.

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.

0: يريد.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

0: فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
1: أيها الإخوة والأخوات وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

الخبز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

الحود أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا

إسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء،

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة

يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

تميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار.

الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واقٍ.

أواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

يعلمون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

قلتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم.

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

ثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

يعلمون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

المؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.

الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تسكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

عظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم.

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا

يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

صيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم،

وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

ناصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.

يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.

وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

وجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً.

إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.

نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

الشديد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله،

فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

يقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين

ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا،

عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ

تفصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا

نفورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

0: أسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً

مبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين

عليم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم

يأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع

فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين

أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

معين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين

العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين.

العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

مستقيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

يطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

المؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين.

إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين

0: مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسا وين ما كنتوا بأي مكان. أكيد رجعنا وياكم بحلقة جديدة من المسابقات وسؤال جديد وأيضا ظهرية جديدة. وأكيد سؤال حلقتنا اليوم يقول: ما هو العنصر الذي يرمز له بالحرف كي؟ هل هو الصوديوم أم البوتاسيوم؟ أكيد مرافقيكم اليوم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، وتقدرون أيضا تبعثون إجاباتكم على الرسائل أو عن طريق الاتصال على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. خليني أبلش باتصالاتكم ونقول ألو.
1: مساء الخير.
0: يا مساء النور والعافية، من وياي؟
1: معك أم آدم.
0: يا هلا بأم آدم. أم آدم، شنو العنصر اللي يرمز له بالحرف كي؟ صوديوم لو البوتاسيوم؟
1: لا، البوتاسيوم.
0: البوتاسيوم، عاشت ايدك يا ام ادم، وشكرا كلش للاتصال، نورتيني. ايضا عندي اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، ويا عائشه.
2: ايه،
0: يا هلا بعيوش. عيوش، شنو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
2: البوتاسيوم.
0: شطورة عيوش، وشكرا للاتصال، نورتيني. أيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
3: معك أحمد من دير الزور.
0: يا هلا بأحمد. أحمد، شنو العنصر اللي يرمز له بالحرف كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
3: بوتاسيوم.
0: البوتاسيوم. طيب أحمد، يعني اليوم بتعرف الوضع العام للبلد، يعني من ناحية الاقتصاد، غلاء المعيشة إلى آخره، شنو أكثر شيء حاليا تواجه به صعوبة تحس؟
3: والله أكثر شيء اليوم توفير فرص عمل وظائف، يعني حاليا الشغل تقريبا ما بي، يعني بأغلب القطاعات الشغل كانوا متوقف وما أعرف هيك شيء،
0: يعني قليلة فرص العمل، ماكو فرص عمل، ودا تدور لكن ماكو أي، خلينا نقول ماكو فرصة عمل مفتوحة حاليا.
3: والله ما في اليوم أغلب الوظائف نقدم عليها حاليا ما في ردود، ما في كأنه تحفظ على هالشغلات هاي، يعني صح تصدر مسابقات أما في تحفظ عليها، كأنه يعني ما الوضع مو لحد الآن ما كان مو زابط.
0: طيب زين أحمد، سؤال، يعني هل أنت مثلا خلينا نقول تسألهم، مثلا يقولوا لك إحنا رايدين خلينا نقول شهادة، أو أكو ناس مثلا يحجوها بالوجه يقولوا لك إحنا ندور واسطة؟
3: تمام، بس اليوم هم عندهم شروط ذات تعجيزية، اليوم مثلا ياخذ على الطول، ياخذ اليوم شهادة، ياخذ اليوم بعلم، اليوم ما عندها شهادة، فترة الثورة أغلبية العالم ما عندها شهادات، يعني انتهت بالثورة وما درست، بي اليوم فروقات أيضا، عندهم مواصفات للتوظيف حسب الطول اليوم، حسب الوزن، بي معايير كثيرة حاطينها اليوم، احنا أغلب العالم ما تمتع بيها، منها أهم وحدة الشهادة اليوم.
0: صح فعلا. طيب يا أحمد،
3: بالإضافة
0: يعني...
3: اليوم بالإضافة بي بالإضافة اليوم بي يعود ارجعوا بعد فترة، راجعونا بعد فترة، بعد شهرين، بعد ثلاثة شهور، ما في اليوم تصريح مثلا من جهة معينة أنه خلاص اليوم هالدائرة هاي تحتاج الكذا، اسحبوا موظفين إلها، فدائما في تأجيل، في مماطلة.
0: بلي. طيب زين أحمد، حاولت أنه مثلا خلينا نقول تدرس يعني بوقت آخر، أو خلينا نقول دوام جزئي بس على مود يعني تحصل شهادة حتى بس أنه اسمه نتمشيك بفرص العمل؟
3: والله المشكلة اليوم الواحد يعني مش العمر بيه شوي، يعني صار 35 سنة اليوم، حكم موضوع الدراسة يعني صارت بي عندي التزامات ثانية، بي عيلة، بي مصاريف إلها، بي احتياجات ثانية، اليوم ما صفت اليوم الدراسة، يعني شوي بيها صعوبة اليوم. الدراسة بدها واحد متفرغ، الدراسة بدها واحد متفرغ إلها اليوم كل الأوقات، يعني احنا صار عندنا شوي التزامات فأبعدنا شوي عن الدراسة حاليا.
0: فعلا والله يا أحمد حقك، وإن شاء الله يا ربي يعني يكون أكو فد حل لهذا الموضوع إن شاء الله، يعني مثلا تنفتح فرص عمل أكثر.
3: تسلمين
0: بالعكس سجوان. بالعكس، شكرا لك كلش هواية، وإن شاء الله أكيد نحاول نوصل أصواتكم للجهات المعنية. أيضا شكرا لأحمد. عندي اتصال آخر، نقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
2: أبو إيمان من دير الزور.
0: يا هلا أبو إيمان، شلونك؟
2: والله الحمد لله، كيفك أنتي؟
0: الحمد لله، إحنا بخير إذا أنت بخير. أبو إيمان، شنو العنصر اللي يرمز له بالحرف كي، صوديوم لو بوتاسيوم؟
2: أكيد البوتاسيوم.
0: أكيد البوتاسيوم، عاشت إيدك يا أبو إيمان، كلش نورتني وشكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال، ألو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
4: معك عبد الله من دير الزور.
0: يا هلا بعبد الله. عبد الله، ما هو العنصر اللي يرمز له بالحرف كي، صوديوم لو بوتاسيوم؟
4: بوتاسيوم أكيد.
0: البوتاسيوم أكيد، عاشت إيدك يا عبد الله وشكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال، ألو.
5: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
5: زينب.
0: يا هلا بزينب. زينب، شنو العنصر اللي رمزه كي، صوديوم لو بوتاسيوم؟
5: بوتاسيوم.
0: بوتاسيوم، عاشت ايدك يا زينب، شطورة وشكرا لاتصالك. ايضا عندي اتصال اخر، الو.
6: الو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
6: بلال.
0: يا هلا بلال. بلال، ما هو العنصر اللي يستخدم له الرمز كي، بوتاسيوم لو صوديوم؟
6: البوتاسيوم.
0: البوتاسيوم. طيب بلال، حسب ما أذكر أنت داخل المخيم صحيح؟
6: ايه أنا داخل المخيم.
0: زين بلال، قبل كم يوم كنت أدردش ويا أصدقائنا بداخل المخيم وقالوا أنه قطعت عليكم السلة الغذائية والوجبة الساخنة، وأيضا يعني منطقكم وزعوا لكم أشياء بديلة حتى مثلا أنتوا تطبخون، فشلون الوضع وياكم؟
6: والله يعني ما اسمه قطعوهن وما أعطم شيء بديل يعني خالص أبدا، بس وزعونا جرار وما وزعونا شيء بقاته خالص.
0: طيب زين بلال، اليوم مش لعد شلون، خلينا نقول هو هذا الشيء صار يوم الأربعاء حسب ما أتذكر، طيب الخميس الجمعة اليوم شنو الوضع؟
6: والله يعني الوضع ماشي حاله، يعني العالم مو وزع غذائية من شهر، يعني العالم دبرت حاله، بس زين يعني الحزع يقولون الغذائية التسليمة الجاية لسه عمين بين أيامت.
0: زين بلال، يعني بحاليا بهذا الوقت يعني هل دا تستخدمون مثلا معلبات، لو شنو الإجراء اللي دا تسووه حتى تسدون مكان الوجبة الغذائية اللي كانوا يوزعوها؟
6: والله أنا استخدم من الغذائية السلمونية، يعني رز وبرغل وعدس وشي من السلمونية يعني.
0: طيب وغاز ما وزعوا؟
6: غاز وزع مرحزية، سددوا المخيم كله يتوزعوا، نحن أول البارحة وزعونا،
0: وزعوا غاز،
6: كملوا المخيم كله
0: يعني. كل المخيم، وحاليا يعني اتجئتوا لطبخ المواد اللي موجودة بالسلة الغذائية، يعني انتوا تطبخون وجباتكم.
6: ايه الحمد لله، يعني ماشيين وضعنا بفضل الله.
0: الحمد لله يا رب، يعني بصراحة أنا كنت شايل هم لأنه توقعت أنه خلاص يعني الوجبة الغذائية انقطعت والسلة راحت، ما عندكم أشياء الطبخ
6: يعني قطعوها وما وزعونا غاز بعد نهارين، يعني وفي عالم ما عاد لا ليزريات ولا شيء.
0: زين بهيك حال الأشخاص اللي يعني خلينا نقول بعد يومين يلا وزعوا الغاز، بهيك حال الأشخاص الباقين يعني، أو أنتوا شلون أكلتوا خلال هذه الفترة؟
6: والله يعني حز نحن يعني عنا ليزرية، يعني أغلب العالم جابت ليزريات على الكهرباء، مو بكهرباء 24 ساعة.
0: صح.
6: دبرت وضعها، وبي عالم من جيرانها زال مدبرين وضعهم.
0: وهذه ليزريات يعني اشتريتوها، اكو تاجر اشتريته من عنده، لو هي اصلا متوفرة وزعوها؟
6: لا والله يعني شو اسمه العالم كلها وصل قرايفها من برا ويجيبونها من برا ويشترونها يعني على حسابهم.
0: يعني والله صراحة يعني الله يكون بالعون، وان شاء الله هذه الاجراءات يكون لها فد حل معين.
6: ايه والله يعني ناس غذائية يقولون يعني ما بينحز العشرين الشهر وورا عشرين الشهر زاد،
0: يعني توزيع السلة الجديدة الجاية
6: يعني لسه العشرين الشهر.
0: طيب زين، هي بالعادة سابقا كانت تتوزع بشكل أسبوعي أو يومي، يعني أتذكر يعني أكو عندنا أصدقاء كانوا يقولون بشكل يومي، أكو أصدقاء كانوا يقولون بشكل أسبوعي.
6: هي المعلبات كانت بشكل أسبوعي، أما الغذائية سلمونا إياها مرة واحدة من دينا لهم، بس
0: مرة واحدة.
6: بس مرة واحدة، والحزن المعلبات قطعوها يعني ما ضل معلبات الحد خالص.
0: بلي.
4: ما ضل الا الغذائيه هاي بس،
0: فقط الغذائيه والمعلبات تماما انقطعت، يعني حتى الفول حمص الى اخره سلمون السمك
4: هذا انقطع على الاخير، هذا
0: انقطع على الاخير. والله يا بلال يعني إن شاء الله نحاول إنه يعني نستفسر أكثر من الإدارة، أو أيضا يعني نحاول إنه نوصل أصواتكم بقدر ما نقدر.
4: إيه والله مشكورين.
0: بالعكس تدلل يا بلال، وأكيد شكرا لاتصالك كل شهواية نورتني. أيضا عندي اتصال. ألو.
7: ألو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
7: هاجر.
0: هاجر هاجر. شنو الرمز اللي شنو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
7: الأول الثاني.
0: هو منو اللي رمزه كي؟ الأول الصوديوم والثاني بوتاسيوم. يا هو
7: الأول.
0: جواب نهائي هاجر؟
7: لا
0: الثاني. شطورة هاجر وشكرا لاتصالك نورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
8: معك محمد.
0: يا هلا بمحمد. محمد شنو العنصر اللي يرمز له بحرف كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
8: بوتاسيوم.
0: عاشت إيدك يا محمد، أكيد وشكرا لاتصالك نورتني. أيضا عندي اتصال. ألو.
9: ألو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
9: أم محمد.
0: يا هلا بأم محمد. أم محمد شنو العنصر العنصر اللي رمزه كي؟ بوتاسيوم لو صوديوم؟ ها أم محمد شنو العنصر الكيميائي؟
9: بوتاسيوم.
0: بوتاسيوم. تمام يا أم محمد، عاشت.
9: بس
0: عندي. ولا يهمك حبيبتي، شكرا أكيد لاتصالك نورتيني. أيضا عندي اتصال آخر. ألو.
10: ألو.
0: يا هلا وميت هلا، هذا دا أحس صوت أم علي، من وياي؟
10: جربانس أم علي.
0: فدول عينك، شلونك أم علي، أخبارك؟
10: والحمد لله داعيلك بالصحة والعافية.
0: فدول عينك للجميع يا رب. أم علي شنو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
10: بوتاسيوم. ما
0: بوتاسيوم أكيد. زين أم علي فدول عينك. أم علي أريد اليوم أسألك، يعني دا أدردش شوية ويا أصدقائنا، يعني اليوم تعرفين الوضع بالبلد، الوضع من ناحية الفرص الاقتصاد إلى آخره، فشنو أكثر شيء تواجهين به صعوبة اليوم؟
10: والله بكل شيء.
0: بكل شيء ختمتها بكل شيء. علي
10: بكل شيء. أي والله بكل شيء، لا تكذب عليك.
0: والله حقك.
10: أي والله.
0: طيب زين أم علي، وضع يعني خلينا نقول الأساسيات بالحياة، يعني مثلا الكهرباء المي، شلون وضع الكهرباء والمي وياك؟
10: والله نستعمل الطاقة الشمسية والمي زينة، بس هذن الأثنين زينات، أما بقى ما تبقى مو زيادة.
0: أم علي زين، الطاقة الشمسية معناها بدير الزور، أنت بدير الزور أم علي؟
10: أيوة.
0: زين طيب أم علي، يعني بدير الزور أنا سمعت أكو صاير بيها جزئين، الريف كل يعني الحمد لله ما بي ذاك ال خلينا نقول البنايات مو كلش متهدمة أو متضررة، لكن المدينة سامعة إنه 90% البنايات متهدمة.
10: إيه إحنا تقريبا مثل ما تقولين إحنا ريف.
0: بالريف يعني وضع الأبنية أحسن.
10: احنا ابنية عادية يعني مو بناء طوابق او ها.
0: بلي
10: عادية
0: الحمد لله يا رب، يعني الحمد لله خلينا نقول وضع البناء يعني الابنية مو ما متهدمة ما متضررة بالاوضاع اللي صارت.
10: لا لا الحمد لله لا زينة. هاي الدمار صار بالمدينة.
0: بالمدينة نعم. والله يعني يا أم علي الحمد لله، أنه مثل ما نقول الحمد لله والشكر على كل حال، يعني شيء أهون من شيء.
10: ألو.
0: راح صوت أم علي. زين أم علي
10: معك اسمع
0: في الدول عينك أم علي، شيء أهون من شيء والحمد لله على كل حال، وإن شاء الله يا ربي حفظك.
10: تسلمين يا غالية
0: في الدول عينك، نورتيني كلش هواية وشكرا كلش لاتصالك. أيضا خليني أخذ اتصال آخر. ألو
11: ألو
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟ صهيب. صهيب شنو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
11: بوتاسيوم.
0: بوتاسيوم، شطور يا صهيب وشكرا لاتصالك. ايضا عندي اتصال. الو الو الو
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا، وياي عبد الله؟
12: بلال
0: وياي. بلال شنو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
12: بوتاسيوم.
0: شطور يا بلال وشكرا لاتصالك، نورتني. ايضا عندي اتصال. الو انفصل الاتصال ولا يهمكم. زين يا جماعة بما يرجع الاتصال يربط، خليني أذكركم بأرقامنا اللي هي 0932-95-95-97 وأيضا 0962-55-46-31. وسؤال مسابقتنا اليوم يقول ما هو العنصر الذي يرمز له بالحرف كي؟ صوديوم لو البوتاسيوم. زين عندي اتصال، ربط الاتصال، نقول ألو.
13: أيوة.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
13: أم محمد.
0: يا هلا بأم محمد. أم محمد شنو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
13: البوتاسيوم.
0: بوتاسيوم، عاشت إيدك يا أم محمد ونورتيني باتصالك. أيضا عندي اتصال آخر. ألو يا هلا وميت هلا، من وياي؟ اتصال صوت يمكن دا يوصل متأخر.
14: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة يا هلا، هل وياي أبو عمر؟
14: أي نعم.
0: يا هلا بأبو عمر. أبو عمر شنو الرمز أو يعني شنو العنصر اللي يرمز له بالحرف كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
14: بوتاسيوم.
0: عاشت ايدك يا ابو عمر ونورتني كل شهوايه، شكرا لاتصالك. هل عندي اتصال اخر؟ عندي اتصال. الو
15: الو
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
15: ليث.
0: شنو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
15: بوتاسيوم.
0: شطور يا ليث وشكرا لاتصالك. ايضا عندي اتصال. الو
16: مساء الخير.
0: مساء النور والعافيه، يا هلا، من وياي؟
16: ابو ماريا من دير الزور.
0: يا هلا بابو ماريا. ابو ماريا شنو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
16: بوتاسيوم.
0: البوتاسيوم، عاشت ايدك يا ابو ماريا، نورتني. وايضا عندي اتصال. عندي اتصال. الو
17: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا، من وياي؟
17: معكم حميد.
0: ام حميد، يا هلا بام حميد. ام حميد ما هو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
17: لا الصوديوم.
0: الصوديوم. طيب ام حميد سؤال اليوم دا أدردش شوية ويا أصدقائنا، حسب ما أذكر أنت خارج المخيم صحيح؟
17: إيه.
0: زين أم حميد اليوم يعني تعرفين ما يخفى وضع البلد، إنه الوضع الاقتصادي ووضع الفرص والبطالة والمعيشة، شنو أكثر شيء يعني دا تواجهين به صعوبة اليوم؟
17: والله هي الغلاء.
0: غلاء المعيشة.
17: مشكلة عندنا الغلاء. أيوة الغلاء أكثر شيء بيأثر علينا.
0: طيب زين أم حميد غلاء من يا ناحية؟ يعني هسا أكو أشخاص مثلا أصدقائنا مرات يقولون الخضروات إحنا دنعاني من عدها، أكو أصدقاء يقولون والله المحروقات يعني دنعاني من غلائها، فهل هي بشكل عام لو بشكل خاص أكو أشياء؟
17: لا هل عندك الخضروات كمان في أسعار غالية، والمحروقات عندك درجة الغاز 155 كمان غالي، فايدة من بدي تجيبها؟
0: صح والله حقك.
17: يعني هلا أنا بس ببني 300,000.
0: لازم تش 300,000.
17: بالأسبوع بياخذ 300.
0: اللي المحروقات.
17: 300,000 بياخذ بالأسبوع. إذا أنا شيل درجة غاز ما بكفينا بالاسبوع 150 ما بكفينا مع اي شيء.
0: لا لا لا
17: نحن ست اشخاص.
0: زين ام حميد بهيك حاله شلون يعني هل اكو منظمات مثلا دا تساعدكم بخصوص هذا الموضوع على مود يعني مثلا تامنون لنفسكم المحروقات تامنون غذاء الى اخره؟
17: يعني هلا نحن بدنا الصيف بس مكان بالشتاء الواحد شلون بده يعيش؟ ما بده يجيب يعني تدفئه، اهم شيء التدفئه بالشتاء ما مثلا نجيبه ما في ما عندنا استطاعه. والغلا في المنع عم زيد انه لازم يعني خفف شوي علينا كل شيء عم زيد الاكل للاسوأ، وضع البلد صار للاسوأ.
0: حقك والله يا ام حميد. زين ماكو فجهه معينه تساعد بخصوص هذا الموضوع؟
17: والله هو لازم احنا والله ما تعاملت مع حدا نهائيا، ما عندي لا حدا كمان يساعدني، ما لي من الا رب العالمين.
0: ونعم بالله اكيد.
17: يعني بدي بس انه يرعون شوي، يعني يرجعون رخصونا الاتجاه خضروات. يعني الله دين الصيف لازم كيلو البندورة ب 2000 وعم تنباع ب 5، طيب ليش؟ إذا هلا بالصيف وهيك.
0: زين أم حميد يعني ما سمعتي مثلا أكو هسا أصدقائنا قالوا إنه مثلا أكو منظمات دا تتواصل وياهم دا تساعدهم مثلا بترم، أكو منظمات تساعد بترميم البيوت، أكو منظمات دا مثلا إذا عندهم يريدون يفتحون مشروع يمولون المشاريع الصغيرة يساعدوهم بمثلا السلات الغذائية، فماكو منظمة مثلا دا تتواصل وياكم؟
17: والله هي بدل هلا المنظمات نعتاد اللي بقلب المخيم، اللي خارج المخيم ما بساعد حدا، ما حدا بساعد حدا. يعني هلا أنا بيت ما عندي، أنا بيت بيت أختي، أختي مسافرة بيت ببيته. هلا إذا هي نزلت بسفر لصفي بالشارع.
0: لا يعني اسم الله عليك، الله يبعد عنك يعني كل هذه الأشياء يا رب. زين أم حميد أنت بأي يعني لأن أنا بالصراحة ما دا أتذكر بالضبط، لكن بأي مدينة ساكنة؟
17: والله
0: ساكنة بحلب. بحلب. طيب بحلب سمعت انه اكو منظمات دا تساعد بالوقت الحالي، ما تقصتي ما سألتي؟
17: والله ما في، انا ما حلم اللي ساكنة ما في ابدا. ما في منظمة انه هو بساعد ابدا.
0: والله يا أم حميد يعني إن شاء الله أنه نحاول نشوف المنظمات اللي موجودة حاليا تساعد بداخل حلب، نحاول أنه يعني نتواصل وياهم وإن شاء الله نوصل أصواتكم.
17: يا والله يا ريت يعني، وهم شيء يعني يوم عبالك إذا نشتري طبخة أقل طبخة بدك تساوي حط لك 100,000، كل شيء غالي
0: فعلا. أكيد يعني الوضع الاقتصادي في يعني الأسعار في تزايد وصعود دائم.
17: أكثر شيء بتروح تشتري وتدخل على تشتري مثلا القمية الزيت بقول لك على الدولار، الدولار بطلع الدولار برفع سعر الزيت، بنزل الدولار ما بنزل شيء.
0: صح،
17: عن بيع على كيفهم تدخل على كيفهم،
0: يعني ده يصير أكثر
17: استغلال. هلا هدول لازم يتحاكموا على هالشيء، انت شعب تعب بنزل الدولار لازم تنزل الأسعار، ما بنزل شيء أبدا، كل شيء على كيفهم عم بيعوا.
0: حقك والله يا أم حميد، يعني دا يصير أيضا أكو استغلال بموضوع الارتفاع العملة. إيه
17: والله الله العملة السورية ملائم أبدا مثل قلتك.
0: إن شاء الله يا ربي يعني يتحسن الوضع، وإن شاء الله يا أم حميد يعني نحاول قدر ما نقدر أنه نوصل أصواتكم للمنظمات اللي حاليا دا تعمل.
17: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب. في الدول عينك حبيبتي يا ام حميد، يا ام حميد، وان شاء الله يبعد عنك كل مكروه، نورتيني. ايضا عندي اتصال. الو
18: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
18: عبد الله.
0: يا هلا بعبد الله. عبد الله شنو الرمز اللي شنو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
18: بوتاسيوم.
0: شطور يا عبد الله، نورتني. وايضا عندي اتصال. الو الو الو يا هلا، من وياي؟
19: عائشه.
0: كيفك عيوش؟
19: مثل انت كيفك؟ مشتاقتلك.
0: انا مشتاقتلك اكثر حبيبتي.
19: صار كم يوم ما رديتوا علينا؟
0: احنا صار كم يوم ما نرد عليكم؟
19: ايه
0: زين خلينا نشوف فهد. فهد يوم الخميس راد عليهم؟ راد عليهم؟ طيب فهد يقول لي راد عليكم.
19: لا
0: لا خلص لا لا مثل ما تقول عيوش. اهم شيء انه اني اسمع صوتك.
19: الله يسلمك.
0: تدول عينك حبيبتي انتي. زين عيوش شنو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
19: بوتاسيوم.
0: بوتاسيوم. شطورة حبيبتي عيوش وإن شاء الله دائما أسمع صوتك بالخير نورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو
20: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا من وياي.
20: هبة.
0: هبة هبة شنو الرمز أو العفو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟ الأول أو الثاني؟
20: بوتاسيوم.
0: عفية عليك يا هباوي وشكرا لاتصالك نورتيني. ايضا عندي اتصال. الو
21: هلو.
0: يا هلا وميت هلا من وياي.
21: السلام عليكم.
0: هذا عبيد وياي. يا هلا وميت هلا شونك؟
21: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبيد
21: والله الحمد لله. شلونك يا أنسة أخبارك؟
0: الحمد لله أنا بخير إذا أنت بخير. عبيد شنو العنصر اللي يستخدم
21: الله يجعلك دوم بخير إن شاء الله
0: أو اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
21: بوتاسيوم.
0: بوتاسيوم. عاشت إيدك يا عبيد نورتني كل شهواية. أيضا عندي اتصال. ألو
22: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا من وياي.
22: أم أحمد.
0: يا هلا بأم أحمد. أم أحمد ما هو الرمز أو العنصر اللي يرمز له بالحرف كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
22: لا البوتاسيوم.
0: البوتاسيوم. عاشت إيدك يا أم أحمد نورتيني. أيضا عندي اتصال. ألو
23: عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا وميت هلا من وياي. لا دقيقة هذا أبو محمد. صوت أبو محمد.
23: نعم.
0: يا هلا بأبو محمد شلونك؟
23: والله الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله يا رب إن شاء الله دائما. أبو محمد شنو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟
23: أكيد البوتاسيوم.
0: أكيد البوتاسيوم. طيب يا أبو محمد زين سؤال. اليوم قبل شوية هسه كنت أدردش ويا أصدقائنا فسمعت إنه موزعين غاز بالمخيم على مود يعني الأهالي يطبخون غذائهم بعد يعني.
23: صحيح يعني كم بالتوزيع يوم الخمسية كم بالتوزيع لكن وفي عوائل الكبار اللي عنده أكثر من مطبخ أعطوه جرة واحدة فعلى أساس يوم الأحد راح ينضرب أمرون يعني يرجع يسلمون يعني بده يكون له فيه له جرة طالما استلم غاز له جرة فإنه وزع جرة واحدة من العوائل الكبار اللي بقول اللي عنده أكثر من مطبخ
0: يعني خلينا نقول لكل المخيم موزعين جرة يعني قنينة أو جرة غاز وحدة لي يعني بالتساوي للكل عائلة صغيرة عائلة كبيرة الكل أخذ واحد وحدة.
23: تمام. هم قلت لك يوم الخميس فينا عشر أيام أنا قلت لك من عشر أيام استلم جرة بما إنه عائلة. يوم الخميس كملوا توزيع يعني بما على طلبنا إني ما توقف الوجبة الطعام إلا بعد يعني تكميل توزيع الغاز والسلم الغذائي.
0: بلي.
23: يوم الخميس لكن للأسف وقفوا وجبة الطعام قبل ما يكملوا يوم الخميس كلموا كملوا كغاز لكن اليوم الخميس تغيرونا ما في سلم غذائي لحتى ما سلم.
0: طيب زين أنا سمعت إنه على أساس أكو شائعات بأنه راح تتأخر هذه السلة الغذائية لحد يوم 20 راح يسلمون.
23: طيب تتأخر على أي أساس؟ طيب وين البديل على وجبة الطعام؟
0: نعم
23: يعني اليوم على أساس قدمنا طلب إني ما توقف وجبة الطعام إلا يكون البديل موجود. طيب اليوم أنت وقفت وجبة الطعام بدون ما يجي البديل وين البديل؟ طيب الحوائل هاي شو تأكل من هون إذا يوزع السلة الغذائية وبظروف يعني معروفة مأساوية يعني ما في يعني أي دخل ما طلع فاحش ما في أي تطورات حياة يعني مثل واحد يحصل يشتري أي شيء كان خطأ ولا أي شيء ما عندنا شيء نحن مشت. وأنت اليوم وقفت وجبة الطعام بدون البديل بتين الغاز لحرش يطبخ تبو بدي يكون كل شيء تطبخه ما في معرض ولا استاد الغذائي ليش ما وسعوه.
0: طيب زين أبو محمد أنا سمعت أيضا بموضوع المعلبات, يعني المعلبات هاي السردين التونة ذني الأشياء كلها توقفت.
23: نعم نعم صح هي كلها توقفت. هي طالبنا فيها ليش وقفت هو فقال هي كانت يعني حالة سلة إسعافية بسبوها اليوم خلاص قادم تعملها. نحن هاي السلة نطالب بتوزيعها مع السلة الغذائية
0: حقا والله.
23: مع ذلك نعم مع ذلك تحسين السلة الغذائية في مواد عناصر كلها لازمة ضرورية ما هي موجودة بالسلة الغذائية اللي كانت تتوزع قديما اللي كان بمخيم الهون أو وزعوا مرة واحدة هون من أكثر من شهر وزعوا سلة غذائية في عناصر. نحن في عنا ورقة شاي في دبسة طماطم في بعض المواد أساسية يعني هي موجودة بالإضافة للمعلبات. ترجع المعلبات
0: إن شاء الله رب يعني إذن. سؤال أبو محمد, ما حاولتوا يعني ما صار اجتماع ويا إدارة المخيم بخصوص هذه المتطلبات؟
23: طبعا صار في اجتماعات وأنا حضرت أحد الاجتماعات قبل ما توقف وجبة الطعام بيوم واحد
0: زين.
23: قالوا نهاية الشهر راح توقف وجبة الطعام فطالبنا طيب نحن ما بنتوقف يعني أنت اليوم قبل صح ممكن بعض الأشخاص طالبوا بتوقف هذه الوجبة اللي كانت سيئة يعني في صراحة سببت إسهالات سببت حالات تسمم لكن بالفترة الأخيرة صلحت وصارت سلة غذائية ممتازة متنوعة فنحن ما نتوقف وطالبنا أن ما توقف لكن بناء على طلبات القادمة هم قرروا أن يوقفوها فطالبنا أن هاي السلة هاي الوجبة الطعام ما توقف إلا يكون البديل موجود اللي هو توزيع الغاز كامل لجميع عوائل المخيم مع توزيع السلة الغذائية وبعدين توقف يكون البديل موجود وبعدين وقفوها. لكن فاجأنا أن توقفها ما يكون البديل موجود يكون السلة الغاز توفر الوجبة الغاز.
1: لكن اليوم وين السلة الغذائية اللي بدنا الواحد يطبخ؟ انت غاز بدون شيء تطبخ عليه ايش استفيدنا منه؟
0: صح
1: لحد الان ما في اي تنسيق. نعم
0: طيب زين ماكو فد يعني ما قالوا لكم فد قرار جديد معين انه مثلا بعد كذا يوم احنا راح نرجع نوزع لكم مثلا المعلبات على الاقل او نرجع نوزع لكم سلة غذائية لو ماكو اي خبر؟
1: لا لا لا ما في قدام انها بعد ما وقفت بيوم اللي هو يوم الخميس اللي وقت قالوا يوم بده يجي الغاز اجت المفوضيه وانا التقيت بالمفوضيه حصرا لان قدام كم نهار كنا باجتماع قلنا لهم انتم وعدتونا ما توقفوا وجبه الطعام الا بعد توزيع الغاز والسله الغذائيه يكون البديل موجود ليش وقفتوا السلة الغذائية وجبة الطعام بدون ما يجي؟ فقالوا نحن لازم من الاساس ان من امبارح تتوزع السله الغذائيه واجل هلال ووقفوا معه قال لا نحن يعني ممكن قريبا نوزع السلة الغذائية لكن نحن اليوم راح نوزع الغاز اللي هو يوم الخميس وفعلا الغاز كملوا توزيع لكن به بعض العوائل لسه ما استلمت اللي هي العوائل الكبيرة اللي مخصصة أكثر من جرة هذول ما استلموا. لكن وين السلة الغذائية؟ المفوضية بتقول من مبارحة بلشوا الهلال ما في عنده شيء أي سلة غذائية ما في يعني هناك في تناقض ما بين المفوضية وما بين الهلال الأحمر اللي موزع ولليوم ما توزع سلة غذائية.
0: والله يعني يا أبو محمد الله يكون بالعون لكن إن شاء الله نحاول أيضا يعني نتقص على هذا الموضوع ونشوف شنو اللي نقدر نسويه إحنا من ناحيتنا.
1: هن في عندهم كان في عندهم اقتراح تاني.
0: نعم.
1: صديقتي كان عندهم اقتراح تاني بدال السلة الغذائية كارت مول
0: زين
1: لكل عائلة كرت حسب العائلة ممكن يتوزع سلة وممكن كرت مول لكن على أساس السلة الغذائية كانت موجودة يعني تتوزع سلة غذائية وبعدها في دراسة لكرت المول. تفاجأنا أن اليوم لا سلة غذائية ولا في كرت مول
0: يعني كرت المول
1: صراحة اليوم الأطفال بالنسبة للأرامل قلت خاصة حصرة الأرامل والأطفال الأيتام هذول اليوم بحالة مأساوية ما في شيء عندهم يأكلوا ما في شيء خالص نهائيا لا توزع لهم سلة وقطعوا لهم وجبة الطعام. طيب الغاز اليوم وجبت له غاز طيب هالغاز إيش بده يطبخ عليه؟ مو بده يكون في شيء عنده يطبخ عليه؟ ما في شيء.
0: طيب زين، هي الفكرة أبو محمد أنه أنا سألت أصدقائنا اللي بداخل المخيم، قالوا أنه دي يطبخون من السلة القديمة اللي موزعيها.
1: يا صديقي صح، في بعض العوائل ممكن العائلة الصغيرة لسه في عندها من السلة القديمة، لكن العوائل الكبيرة سلتهم كلها ما بتقضي 10 أيام للعوائل الكبيرة، وكان التوزيع كله خلص على البطاقة. إن كنت 20 شخص إلك سلة واحدة، والشخصين إلو سلة واحدة، فمن هون أنت تبين العوائل الكبيرة ما تقضي 10 أيام سلتهم، وما في شيء الكافي. اليوم ممكن قلت لك بعض العوائل الصغيرة ممكن لحد الآن في عنده شيء ممكن، لكن اليوم صرنا أكثر من شهر السلة موزعة، يعني ما ظل شيء منه. وفي بعض العوائل أنا بقول لك خاصة العوائل الصغيرة ممكن تبيع من بعض المواد حتى تشتري خضرة.
0: فعلا
1: يعني اليوم الحياة ما يبل رز برغل، يعني اليوم شو قدموا؟ رز برغل عدس. طيب رز برغل عدس، طيب هذا بعيد، يعني هل هو غذاء عالمي؟ هن بعدوه غذاء عالمي وكافي بالعناصر، لكن اليوم نحن الخضار، طيب الخضار شلون بدنا نحصل عليها؟ اذا اليوم ما في اي مردود، ما في عمل، ما في اي شيء، طيب شلون بدنا نحصل عليها؟ معلش انت طيب عطي كرت مول بالاضافه لسله غذائيه، يعني مقبول ماشي حاله، ممكن حتى يعني الكرت هذا نحصل على الاشياء الاساسيه مثل الخضار، نشترينا بعض ورق شاي، نشتري بعض الاشياء، ما لكن ما في لحد الآن ما في شيء خالص. لا توزع سلة غذائية ولا توزع كرت مول، والحالة والله مأساوية بالمخيم. أنا أحكي لك الصراحة، أنا ما عندي شيء مخبى، هذا وضع المخيم. نعم هذا الوضع، وقلت لك كله يعني برجع على خاصة للنساء والأطفال.
0: الأطفال نعم،
1: يعني وجبة الطعام اللي قطعت أثرت أكثر شيء على الأطفال اللي كانوا ينتظروها فارغ الصبر، والله كانوا يستنوا أجد السيارة ويركضوا وراء السيارة تا يحصلوا على إيش هالطعام اللي موجود، وبي علبة كولا هيك صغيرة المهم يعني. فاليوم وقفت يعني بنهاية الشهر كانت واقفة، صار لها اليوم شيء 4-5 أيام واقفة، يعني ما في شيء، ما في أي حيلة يعني للطبخ. يعني أنا ممكن كشخص، أنا كرجل أحسن أدبر عيلتي بأي طريقة، لكن اليوم هالنساء والأطفال شلون بدي يدبروا حالهم؟
0: صحيح، خصوصا انه يعني للاسف الخضره ويعني باقي المواد كلها يعني اكو تجار هم اللي يبيعوها.
1: نعم تجار يعني كلها، يعني اليوم في نساء بدها طيب عندها اطفال ممكن بحاجه لحفاضات، بحاجه لحليب، بحاجه يعني هذا بده سيوله، طيب منين يجيبه منين؟ يعني قلت لك كانت وجبه هالطعام شويه يعني تسند، يعني غير كافية، لكن ماشي حالة كويسة. اليوم ما تم لا وجبة طعام لا سلموا غذائية، قلت لك نعم وزعوا غاز، كمل وجبة الغاز يوم الخميس وزعوا للكل، عدا العوائل الكبيرة اللي مخصصاتها أكثر من هيك لسه ما وزعوا له. لكن اليوم يعني ضروري وجبة الطعام، وضروري والله ترجع السلة الغذائية، يعني وجبة الطعام عفوا وجبة الطعام ترجع يرجعوها، عطوا سلة غذائية بعد معقولة إمامنا ورحمة الله.
0: صحيح والله يا أبو محمد، يعني الله يكون بالعون، وإن شاء الله يا ربي تفرج، وإن شاء الله يا ربي ترجعون لمناطقكم، لكن بهذه الفترة إن شاء الله يعني نحاول إنه نشوف شنو هذا الموضوع، وأيضا نحاول نتواصل مع إدارة المخيم كذلك.
1: والله إن شاء الله يا ريت، يعني لاقوا حل، يعني والله لاقوا حل، يعني قلت لك الوضع صار سيء جدا بعد وجبة الطعام، وضع سيء سيء، يعني نحن نقول الحمد لله على كل حال، نقول دائما نحن نقول الحمد لله، لكن هذا مو يعني أن نسكت عن حقنا. طيب انت اليوم حاطتنا لنا احنا نطلع برا وقطعت علينا وجبه الطعام، قطعت علينا السله الغذائيه ما وزعتها، فطيب يعني ايش الحل؟ يعني لازم يكون في حل سريع، لازم في تدخل من الجهات المعنيه بهالموضوع
0: فعلا.
1: خلاص ما غير قادرين على تقديم الدعم، يعني اليوم غير قادرين على يعني توفير الدعم، خلاص طلعوا العوائل من على اهله ويدبر حاله، او قدموا لهم يجي مخصصات وطلبوا.
0: إن شاء الله يعني يا أبو محمد، إن شاء الله يا ربي تفرج عليكم وتخرجون خارج المخيم بأقرب وقت، وأكيد أيضا شكرا كل شهواي لاتصالك، نورتني، لكن للأسف لازم يعني أنهي المكالمة نسبة لضيق الوقت، لأنه عندي اتصال أخير ناخذه. نقول ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا وميت، هلا من وياي
2: ضحى.
0: يا هلا بضحى. ضحاوي، شنو العنصر اللي رمزه كي؟ صوديوم لو بوتاسيوم؟ بوتاسيوم. عاشت ايدك يا ضحى وشكرا لاتصالك، كل شهواي نورتيني. ايضا يا جماعة الخير توقفت الاتصالات، جدا نعتذر من عندكم. الرسائل شكرا لكل اللي دزلنا رسائل، دا اشوف اني الاسماء فاطمة ابو محمد عمر ابو بلال وايضا بلال وابو بهاء وام محمد وزيد والى اخره من الاسماء اللي ما رح الحق انه اقراهم للاسف لانه عبرنا على وقت الحلقة. شكرا كل شهواي لكل اللي دزلنا رسائل وقال انه الاجابة هي بوتاسيوم. شكرا لكل اللي اتصل علينا ايضا وشاركنا ودردش ويانا. يا جماعة الخير سؤالنا كان ما العنصر الذي يرمز له بالرمز أو بالحرف كي، صوديوم لو بوتاسيوم؟ الإجابة هي البوتاسيوم. أكيد شكرا لكم كل شهواية، كنت وياكم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد. نحبكم كل شهواية وإن شاء الله دائما تكونون بألف صحة وعافية ومع ألف سلامة. باي باي.
3: تستمعون إلى راديو حلمنا.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، اللقاء يتجدد معكم في برنامج مضافتنا. حياكم الله، تحياتي أنا محمد وتحية من فهد في الإخراج.

0: مستمعينا الكرام، طبعا سمعنا جميعا أو أغلبنا الخبر المؤسف بالانفجار اللي وقع في دمشق واللي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. بالتالي هذا يخلينا نطرح موضوع اليوم وأسئلة برأيكم، كيف ممكن للأفراد والمجتمع أن يساهموا في حماية أمن البلد والحد من الأعمال التخريبية؟ شو هو الدور اللي يمكن للمجتمع أن يؤديه في دعم الأمن والمساعدة في الوقاية بمثل هذه الحوادث؟ طبعا أكيد مشاركاتكم على 962-554-631 و 932-95-95-97. يا مليون هلا وغلا فيكم. نبلش مع أولى الاتصالات والآراء، نقول ألو يا مساء الخير والعافية، مين معانا؟ أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا مليون هلا، كيف الحال أختي؟ إن شاء الله بخير اليوم.
1: والله الحمد لله
0: بخير. يعطيك العافية. خبرينا الحادث المؤسف وبالتالي لعدم تكرار هذه الحوادث إلى غير ذلك.

0: يروح ضحاياها أبناء الشعب. فبرأيك يا كيف اليوم للمجتمع أنه يساهموا بحماية أمن البلد؟ كيف ممكن نحد من هذه الأعمال التخريبية؟ كيف ممكن اليوم ندعم الأمن ونساعد بالوقاية في مثل هذه الحوادث وعدم تكرارها؟ أم حميد معي صح؟
1: طبعا حميد.
0: أم حميد نعم
1: طبعا لازم نكون ايد وحده ونبلغ الامن عن هالشيء اللي عم بصير. ما بدنا بدنا كيف الوقت.
0: لكن انت اشرتي انه نبلغ الامن. هل ام حميد اليوم ثقافه التعاون مع الجهات الامنيه، ثقافه التبليغ عن اي عمل مشبوه او في شيء مخالف موجوده عند ابناء شعبنا؟
1: لازم يكون موجود، لازم كلنا نكون ايد وحده.
0: طيب اللي يتخوف برأيك، اللي يتخوف من التبليغ، اللي يتخوف من يتعاون، شو هو الحل اليوم حتى الكل تكون إيد واحدة برأيك؟ يعني أنت أشرتي قلتي لي لازم، وهذا الشيء لابد من عنده، لكن كيف نشجع الناس؟
1: لازم لازم إحنا نشجع الناس، نقول لهم يعني يكونوا كلنا يكون في محبة، يكون في محبة بيناتنا، يعني ما يكون في تخريب للبلد، يكون بلدنا تكون كويسة، ترجع الأمان كل الأرض، يعني هو يكون في أمان، في مود بيناتنا.
0: طيب يا أم حميد يعطيك العافية وشكرا لرأيك. عندنا اتصال آخر نتعرف مين معانا. يا هلا. ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك أستاذ العزيز؟
0: يا عمري حياك الله. مين معك؟ أبو إيمان. أبو إيمان حياك الله. أبو إيمان كيف حالك؟
2: والله الحمد لله، كيفك أنت؟
0: يعطيك العافية. أبو إيمان برأيك كيف ممكن اليوم كل شخص من عندنا يساهم بالحفاظ على أمن بلده؟ بالتالي يمكن الحادث الأخير اللي صار في دمشق هو ما عرف جهة أو شيء، هو بالتالي كان عمل تخريبي راح ضحايا من أبناء هذا البلد.
2: تمام. والله أستاذ شوف، اليوم أكيد أمن البلد يعني مسؤولية الكل، يعني مو بس مسؤولية الدولة. اليوم الأجهزة الأمنية يعني مين مقصرة، أم يعني لازم يكون الشعب يعني لازم له دور، لازم له يعني من خلال الالتزام بالقوانين، من الوعي، التعاون مع الأمن. يعني بنقطة ممكن نحكي فيها هي وهي صايرة، يعني احترام رجال الأمن. اليوم عم نشوف ما في احترام، يعني وكل يومنا عم نشوف على مواقع التواصل يعني عمليات كثيرة، يعني هي ابتزاز رجال الأمن والقلط عليهم وسبهم، ويعني كل يومنا شفناها. لازم يكون باحترام يعني رجال.
0: طيب شو
2: يعني
0: الحل برأيك لهذه النقطة اللي أنت تشوف أنه حسب أنه ماذا تقول ما في تعاون؟ خلينا نقول احترام، أكيد رجل الأمن محترم، لكن ما في تعاون خلينا نقول ما بين رجل الأمن والمواطن. شو أسبابها برأيك وشو هو الحل في نفس الوقت؟
2: والله يا أستاذ الحل أول شغل لازم يعني أقل شيء مثلا يعني نقرس مثلا او نعلم ابنائنا او اخواننا او حي الله اي شخص، يعني نعلمه حب الوطن، نعلمه انه هذا رجل الامن، هذا منا وبينا، يعني اكيد هذا رجل الامن مو غريب، مو من دوله اجنبيه، فهو اكيد ابن هالوطن.
0: طيب بالنتيجه شلون تشوف اصلا الثقافه، ثقافه التبليغ عن اي شيء موجود؟
2: والله يا أستاذ هاي أكيد هاي لازم يعني لازم الكل يتعاون مع الأمن ويبلغ، يعني لما يشوف في شيء في أمور مشبوهة يعني لازم يبلغ فورا، يعني لازم ما يستنى إلا تصير الحادثة بعدين لا يروح يبلغ، يعني لازم قبل، يعني مين يشوف شيء مشبوه لازم يبلغ فورا.
0: طيب أنا كلش أشكرك أبو إيمان، يعطيك العافية وشكرا لرأيك. في اتصال آخر، مين معانا؟ يا هلا وغلا نورتونا.
3: حياك يا ربيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي، كيف حالك؟ أحمد أعتقد.
3: تمام الحمد لله، شو أخبارك؟ تماما الله يسلمك
0: حبيبي أحمد، كل الهلا بيك أحمد. التفجير الأخير طبعا والضحايا اللي يا ربي إن شاء الله يكون مثواهم في الجنة. لكن برأيك شنو الشيء اللي لابد أن يفعل المواطن اليوم إذا دا يلاحظ شغلات جسم مشبوه، شغلات غريبة، ثقافة التعاون مع رجال الأمن، الاتصال اللي بعده كان إلى رأي قال دا أشوف عدم تعاون ما بين المجتمع والقوات الأمنية، فأنت وجهة نظرك كيف ممكن أنه إذا كان هذا الشيء موجود؟
3: والله شوف اليوم بالنسبة للتفجير اللي صار بالعاصمة دمشق، طبعا نقول الرحمة للشهداء والشفاء العاجل إن شاء الله للمصابين
0: إن شاء الله،
3: وإن شاء الله ما تتكرر، إن شاء الله ما تتكرر ولا تنعاد. يعني اليوم أهم شيء اليوم الالتزام بالقوانين، يعني لأن احنا كأفراد اليوم لازم الالتزام بالقوانين. اليوم رجال الأمن ولا رجال الشرطة ولا حفظ النظام، هاي كلياتها يعني مخولة، يعني تغيير مثلا مسار طريق او قطع جسر لاسباب امنيه او الاسباب، احنا اليوم ما نعاكسهم ونجي نعدي من هالمكان هذا اجباري عنهم او نضايقهم او شيء، بالعكس هم اليوم يعني اعلم بالمصلحه العامه منا، عندهم اوامر بهالشيء هذا، احنا اليوم مستحيل نخالف. اهم شيء انه اليوم الالتزام بالقوانين اللي يحطونها رجال الامن.
0: طيب شو الرساله اللي تحب توجهها اليوم لاهالي الضحايا بعد هذا الحادث؟
3: والله إن شاء الله يعني الله يصبرهم وإن شاء الله ما تتكرر، وندعو لهم بالصبر والسلوان إن شاء الله يعني عدت وما تنعاد، لأنه ألمهم ألمنا يعني، والمعاناة معاناتهم أيضا معاناتنا، يعني الجرح التسبب مو بس تسبب ذوي الشهداء، إحنا كلية سوريا كلها يعني الجرح ألمنا إحنا ما ألم بس أهلهم.
0: نعم أنا كلش أشكرك أحمد، بارك الله بيك، شكرا لمداخلتك ورأيك. في اتصال آخر بعد أحمد نقول ألو يا مساء الخير والعافية، نورتونا، نتعرف على اسم الكريم المتصل أو المتصلة، يا هلا مين معانا؟
4: مساء الخير.
0: مساء الأنوار يا مليون، هلا. طمني عنك، كيف حالك حبيبي؟
4: والله الحمد لله جيد، أنت بخير شلونك؟
0: إن شاء الله أمورك.
4: والله الحمد لله بخير، طمني عنك
0: يا عمري. كل هلا بخير، مدام اسمع اصواتكم بخير يا طيب عبود.
4: والله انا كمان
0: مشتاق اصيح لك عبود عادي مو لولا لازم عبد الله يا حبيبي يا عمري، يا عمري نورتنا. بالخبر المؤسف اللي حدث الانفجار يوم الخميس في المقهى بدمشق طبعا العاصمة السورية، أول شيء شو رسالتك اليوم لأهالي الضحايا بعد هذا الحادث، طبعا بعد ما ارتفعت الحصيلة إلى طبعا 10 قتلى بينما أصيب 21 آخرون بجروح؟ يعني
4: والله في عليك مظبوط صارت الحادث، سمعت فيه أنا كمان، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص.
0: نعم.
4: الله أنا أعرف شو أقول، بصر رسالتي يعني شلتك الله يصبر هاليون إن شاء الله للمرضى منهم المصابين، نصلى الشفاء العاجل وإن شاء الله نتمنى ما تكرر هالسالفة.
0: طيب حتى ما أي قول
4: المشكلة عم تكون وين، إنه في يعني شو أقول لك، يعني حتى المجتمع ما عم يتعاون مع الأمن، مع رجال الشرطة، مع الأمن، ما هذا ملتزم بالقوانين.
0: عدم تعاون المجتمع مع رجال الأمن، شو سبب عدم التعاون؟ هل هو قلة ثقافة؟ هل هو عناد؟ هل هو شو سبب رأيك أنت تشوفه؟
4: الله في نحد لا، في بعض المجتمع بيقول لك إنه أنا ماني مقتنع بالحكومة، في منهم بيقول لك عدم ثقافة، يعني هيك عم يصير بهالبلد.
0: يعني في صراع، خلينا نقول بعض عدم قناعته في الحكومة، بعض هو أصلاً عنده عدم ثقافة التعاون إلى آخره.
4: تمام بالضبط، بقول لك انه الحكومه مو ظابطه، بقول لك عم تغلي لنا مي، عم تغلي الاسعار، هي مو حكومه، فلهالدرجه يعني اللي عم تسام تحط الحكومه ضدها يعني.
0: طيب واضح يا عبد الحميد، انا كلش اشكر رايك طبعا وتعليلك للاسباب من وجهه نظرك، تحياتنا لك. طبعا هذه الحصيلة اللي أعلنت عنها أو ردتها وزارة الصحة يوم أمس الجمعة، طبعا غداة الاعتداء الذي نددت به الأمم المتحدة والدول الأخرى، طبعا لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار وفقا لما نقلته فرانس بريس، وبالتالي يعني بحسب ما أعلنت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا التفجير طبعا، وكانت البيانات والإحصائيات هي في يعني مستمرة وكانت بتزايد ما بين ليلة وقوع الحادث إلى ليلة أمس وصباح هذا اليوم. خلينا نروح إلى اتصال آخر نقول يا مساء الخير والعافية.
5: ألو.
0: يا هلا وغلا، مين معانا؟ ألو، أهلا أختي.
5: أم علي، شلونك، أخبارك؟
0: أهلا أم علي، حياك الله. من وين يا أم علي؟
5: من دير الزور.
0: والنعم، حيا الله لنا بدير الزور، نورتينا يا أم علي.
5: يلا حيا مورك سابر.
0: الله حيه، الله حيه. أم علي، نرجع نحكي اليوم كدور مجتمع، كمواطنين، كيف فينا أنه نحد من هذه الأعمال التخريبية، نتعاون. في عدد من الآراء في برنامجنا ذكر أنه بعض الناس ما عاد تتعاون ويا القوات الأمنية لأسباب مختلفة، بعضها اقتصادية، بعضها ثقافة إلى آخره. أم علي، تسمعيني يا أم علي؟ أعتقد فقدنا الاتصال مع أم علي. طيب، في اتصال آخر. يا مساء الخير. ألو.
6: ألو.
0: ألو، يا هلا. محمد معانا؟
6: إيه إيه.
0: هلا أبو جاسم، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
0: محمد، شو هي الرسالة اللي تحب توجهها اليوم لأهالي ضحايا التفجير في العاصمة دمشق وبعد هذا الحادث واللي صار؟ شو كلماتك، شو رسالتك؟
6: ولا شيء،
0: ولا شيء. ما تقول مثلا يا ربي يا بصحة وسلامة، الله يكون ما بدك،
6: الله يكون بالعون، والله يا ربي يصبر أهالي.
0: الله يسلمك يا أمو محمد.
6: يعني هاي مصيبة كبيرة وفاجعة كبيرة، يعني بعد الموت وهيك ما عاد في، يعني هاي يعني أكبر فاجعة.
0: طيب يا أم محمد، برأيك كمحمد وأبنائنا اليوم كيف بدهم أنه ينمون على ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية، تعاون كمجتمع حتى لسلامة محمد، لسلامة أولادنا؟
6: والله لازم دائما يعني يكون الإنسان تواصل معهم، يعني دائما لازم يكون مساعد معهم.
0: طيب، يجب التعاون دائما لسلامة أبنائنا. شكرا لمحمد أكيد وإلى أم محمد. في اتصال آخر. يا مساء الخير. ألو.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا، الصوت واضح، ما أعرف بعيد من حضرتك، من ويانا؟
7: مبارك. محمد من رجل الزور. محمد.
0: محمد تسمعني؟ يا هلا بمحمد، كيف حالك؟
7: هلا، حياك الله، الله يحفظك.
0: أبو جاسم، ما أعرف إذا سمعت بالانفجار اللي وقع في العاصمة دمشق مؤخرا اللي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، بالتالي برأيك كيف ممكن كأفراد أو مجتمع أن نساهم بحماية أمن البلد؟
7: والله بدي أقول أول شيء إن شاء الله الله يرحم شهدانا ويصبر أهلهم والشفاء العاجل إن شاء الله لجرحانا.
0: اللهم آمين، اللهم آمين. طيب، كمواطن اليوم شو احنا دورنا، شو مكاننا اليوم اللي نقدر نعمل عليه حتى نساعد باستقرار الامن؟
7: والله امشي هاوشي بدنا نشوف اي تصرفات مشبوهة او اشياء غريبة في الاماكن عامة، لازم نبلغ عنها فورا، نقدم معلومات صحيحة وسرية لحماية امن دولتنا ان شاء الله.
0: طيب، في بعض الاتصالات او في رأي كان شدني بصراحة، قال بعض الناس قد هو ما مقتنع بالحكومة الحالية، على سبيل المثال طبعا وليس الحصر، بعضهم يقول لك لأنه ما مهتم، لأنه في غلب الأسعار إلى آخره، بعضهم ما عنده ثقافة التعاون. طيب، أنا كيف أعالج هذه الحلول وهذه المشاكل برأيك؟
7: أسأل اليوم كل إنسان، يعني أفرض اليوم واحد يحط حاله بالموقف هذه، أفرض حاله اليوم إن ابنه أو أخوه أو عمه أو أيش خاله نفس المكان هذول،
0: بالتالي أيوة. إذا عم الخراب فيعم على الجميع وليس بالتشخيصات أو
7: نعم أكيد مو بس اليوم، والله يعني اليوم عاد دمشق، اليوم دمشق جوز بكرة بدير الزور بعده جوز باللاذقية أو بطردوس أو بالرقة، لازم نسوي حملات توعية بالمساجد بالمدارس، نحث على الأشياء.
0: برأيك تجيب نتائج حملات التوعية؟
7: تجيب نتائج، ليش ما تجيب؟ واليوم عندك اليوم إعلام المغرض هذا تنتشر فيديوهات معلومات تزعزع ثقة الناس، اليوم ما يعطوني يوم ايش صار بالانفجار اليوم، يعني يعطوني اشاعات الكترونية يعني اليوم
0: لاحظت انه في اشاعات صارت في تداول اخبار
7: لازم وقت نعم في لازم الوقت وقت ينشر معلومات صحيحة مصادر موثوقة.
0: طيب، في إشاعات وأخبار كاذبة ولازم إحنا نتابع الأخبار من جهات رسمية.
7: نعم.
0: يعطيك العافية يا محمد، فعلا هذا الشيء.
7: الله يعافيك.
0: واحدة من الأمور اللي دائما يستغلها المخربون هي موضوع تداول الشائعات أو الأخبار الغير موثوقة. نعم. وقت الأزمات. ففعلا انه
7: هي جرح كبير.
0: نعم نعم، نعم.
7: جرح كبير، لكن وعدتنا اكبر ان شاء الله، وان شاء الله ترجع دمشق تضحك من جده وجديد
0: كل
7: المحافظات ان شاء الله.
0: ان شاء الله بياسمين الشام يعود من جديد ان شاء الله. عندنا اتصال اخر، يا مساء الخير.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم الكريم.
8: اهلين.
0: مين معي؟ مين معي؟
8: كريم.
0: أهلين كريم، كيف حالك؟ كريم
8: الحمد لله.
0: كريم، شو هي الرسالة اللي تحب توجهها لأهالي الضحايا بعد هذا الحادث المؤسف؟ شو تحب تقول لهم؟ تعزي بضحايا جرحى، تتمنى لهم الشفاء العاجل؟
8: أتمنى الشفاء العاجل.
0: طيب يا كريم، أنت اليوم في يعني مثلا جهات جاتكم، منظمات أو جهات حكومية علمتكم على موضوع أنه كيفية التعاون مع القوات الأمنية، التبليغ على أعمال المشبوهة، خبروكم بهالشي ولا لا؟ كريم، كريم وياي ولا لا؟ طيب، اتصال آخر بعد كريم، نقول ألو يا مساء الخير. ألو مساء الخير. ما أعرف إذا تسمعوني أو لا، أنتوا على الهواء، تفضلوا. مين معانا؟ تفضلي، مين معانا؟
8: زين.
0: طيب مخرجنا ما أعرف، زين معانا؟ زين يا مساء الخير. زين، قديش عمرك؟
8: عمري 20 سنة.
0: العمر كله يا ربي. طيب زين، شو هي رسالتك اللي تحب توجهها لأهالي ضحايا تفجيرات دمشق؟
8: الله يرحمهم.
0: زين،
8: تعالوا
0: إن شاء الله
8: يجعل مجموعهم
0: تجني إن شاء الله. زين، في جهات علمتكم كيف تتعاونون مع القوات الأمنية، كيف تخبرون وتبلغون على الأعمال المشبوهة، بدورات بمنظمات في المدارس ولا لسه؟
8: آمين، الله
0: يأمنه. طيب شكرا لك يا زين، ولو ما جاوبنا على سؤالي، لكن في على ما يبدو أنه ما أعرف هل في جهات عم تعمل على التوعية في المجتمع بهذا الشأن. عندنا اتصال آخر، نقول له يا مساء
7: الخير.
0: مساء الخير أبو حمودي أعتقد.
7: نعم، ماريا.
0: أبو ماريا، مساء الخير أبو ماريا.
9: هلا حياك،
0: كيف حالك صديق؟ إن شاء الله بخير، أمورك
9: الحمد لله بخير، نسأل عنكم.
0: الله يسلمك أبو ماريا. اليوم سألت أكثر من شاب وطفل اتصل بينا، في جهات اليوم دا تثقف على كيفية التعاون مع الجهات الأمنية، على موضوع الاستقرار، على موضوع التبليغ عن الحالات والأجسام المشبوهة، ولا لسه ما في؟ أبو ماريا تسمعني واضح؟
9: أسمعك أسمعك
0: أبو ماريا. في جهات عم تساعدكم وتوعيكم وتوعي الناس أنه كيف التعاون مع القوات الأمنية، كيف التبليغ عن الأشياء المشبوهة، ولا لسه؟
9: لا لا، ما في دورات يعني في مناطقنا، ما عملوا دورات ولا أي أمور مثلا يحسون بالخطر أو أي شيء، ما في لحد الآن.
0: بأي مناطق تحديدا؟
9: ريف دير الزور الشرقي.
0: دير الزور الشرقي ما في، ما في مثلا بالجامع، بالمدرسة، بالمؤسسات؟
9: لا لا، ما في ما في، حتى في الأطفال يلاقوا بقايا ألغام وهيك أمور، صار عندنا أكثر من حادثة لأنه ما في وعي.
0: طيب برأيك كيف نحد من هذا الشيء في ظل عدم وجود تثقيف في المجتمع أو في مناطقكم؟ كيف نحد أنه من موضوع تكرار الحوادث، موضوع أنه الاستقرار الأمني والتعاون مع الأجهزة الأمنية؟ أبو ماريا بيسمعني ولا لسه معانا على الخط؟ فقدنا اتصال مع أبو ماريا. في اتصال آخر. يا مساء الخير والعافية، يا هلا، مين معنا؟ ألو، يا هلا، حياكم الله، تفضلوا أنتم على الهواء. أبو حمود يسمعنا ولا لا؟ أبو محمد شوي غير لمكانك.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: حياك الله صديق الغالي، يا أهلا بيك.
0: ربي يسلمك يا عمري، نورتنا. أبو حمودي، في بعض الآراء بتشتكي أنه ما في جهات عم توعي بكيفية التعاون مع الأجهزة الأمنية وأهمية هذا الشيء، موضوع التبليغ عن الأجسام المشبوهة، العمليات المخربة إلى غير ذلك. طيب كيف فينا إحنا رح نشتغل على هذا الملف ونضمن استقرار أبنائنا والاستقرار الأمني والتعاون مع الأجهزة الأمنية؟
10: والله يا صديقي، أولا نحن يعني طبعا سمعنا بالخبر الأخير، الانفجار اللي حصل بدمشق واللي راح وفيته في 9 أشخاص وأكثر من 20 جريح.
0: نعم، يعني مع الأسف يمكن الحصيلة تزيد كل يوم تقريبا بسبب
10: أكثر من 20 جريح، لكن قابلة للزيادة.
0: نعم،
10: فنحن نقول أول الله يرحم شهدائنا ويشافي جرحانا، والله يعني مصاب كبير.
0: يعني وصلت لغاية يوم أمس إلى 10 قتلى وأصيب 21 جريح، آخرهم بجروح يعني.
10: نعم.
0: طيب،
10: فهذا الأمر والله لابد يعني تكون المسؤولية مشتركة. يعني اليوم نحن ما نحط يعني الموقف على الحكومة، اليوم لازم تكون مسؤولية مشتركة من جميع الأفراد والمجتمع مع الحكومة. يعني على المجتمع دائما يتعاون مع الجهات الحكومية الإبلاغ عن أي تصرفات أو أجسام مشبوهة، الابتعاد عن نشر الشائعات والمعلومات الغير موثوقة. لازم يكون في عنا نشر وعي، بس ينشر الوعي بين المجتمع بين الأفراد، لأن هذه الأجندة اللي متسبب هالأشكال هذا هي طبعا بدها زعزعه المنطقه، زعزعه البلاد، هذا اللي هو بعود علينا سلبا على المجتمع اولا وعلى الحكومه ثانيا. فالامر بده وعي، بده مساعده من الجميع.
0: طيب ابو حمودي، في بعضهم يقول لك انه ماكو ثقافه التعاون مع الاجهزه الامنيه عند كثير من المواطنين لعده اسباب. بعضهم قد يكون موضوع قناعه حكومه، بعضهم يقول لك حتى لاسباب اقتصاديه انه هالحكومه في غلاء بالاسعار او ما شابه ذلك، او هو ما عنده ثقافه ووعي. هنا مين الجهات اللي ممكن تدعم عمليه التثقيف والتوعيه؟ هل في دورات بالمدارس؟ هل في دورات خطباء الائمه الجوامع؟ هل في تثقيف حكومي؟
10: ممكن يكون في تقصير بنشر الوعي، لكن اليوم نحن كحلول لازم يكون في وعي للمجتمع. نحن عندما نقول يعني في بعض الجهات اللي بتقول اللي فرض هذا التصرف الحكومة أو لأن الحكومة كذا، المشكلة لما تقع على المدنيين، يعني اليوم هذول اللي قتلوا إيش هن؟ يمكن أكثر المحامين، الله أعلم حسب الأخبار يعني.
0: نعم، في مقال المحامين أمام قصر العجل
10: في منطقة الحجاز.
0: نعم،
10: فاليوم يعني الأمر أميد على المدنيين، مو على الحكومة تنقول أني دي ناس كانت ضد الحكومة. فاليوم الأمر أن يقع كله على المدنيين بالدرجة الأولى. فاليوم لازم يكون في تعاون. نعم، ممكن يكون في تقصير من الحكومة بدرجة الوعي بالمدارس في الجوامع، لكن اليوم نحن نطالب بنشر الوعي، اليوم نطالب بالوقوف مع الحكومة والإبلاغ عن أي شيء مشبوه أو جسم غريب حتى يعني نتابع المشكلة. يعني ما يمكن اليوم المجتمع ظل مكشوف الأيدي ونحط خلاص الحكومة هي بالواجهة.
0: طيب، واضح جدا يا أبو حمودي، يعطيك العافية على النصائح والتوجيهات، شكرا لرأيك. في اتصال آخر، يا مساء الخير والعافية.
11: مساء النور، يا هلا.
0: يا مليون هلا وغلا. أبو شام أعتقد معانا، الصوت شوي.
11: يحيى،
0: أهلا يا يحيى، حياك الله، كيف حالك يا يحيى، أمورك؟
11: الحمد لله.
0: يلا يحيى، خبرني شو رسالتك اللي تحب توجهها لأهالي الضحايا بعد هذا الحدث المؤلم؟ دور الثقافة والوعي في الحد من استمرار هكذا عمليات تخريبية.
11: وين هي الشام دمشق؟ نعم.
0: نعم اللي صار في دمشق واللي قبلها في كنيسة ويعني بعض الأعمال اللي تصير هنا وهناك.
11: يعني لازم كل شيء منطقة عامة مثلا مثل كنيسة تمام أو مثل شغلات مثل هاي دمشق صارت يعني لازم يحطون أقل شيء حرس. كل شيء تجمع لازم له حرس عشان حماية المواطنين، هاي أهم شغلة.
0: يعني ده تطالب بنشر الأمن بطريقة مكثفة أكثر.
11: أكيد من صار أمن كل يعني هاي الشغلات.
0: طيب الأمن ما بده تعاون من قبل المجتمع والمواطنين؟
11: أكيد بده.
0: زين هنا شلون أنا يعني أخلي المجتمع أنه يتعاون؟
11: يعني حزم شوف من ناحية الأمن حاليا يعني ممتاز، بس الشعب لسه صار راسه مربع. إيش
0: ليش؟
11: يعني أنت بقى تلاقيه من أي شغلة من شرط مرور من راح النظام تمام تحكي معاه كلمة يقوم يصيح عليك يضربك. أي صار بدنا نقطة ثلاث ليش؟ لأني هذا ما يحط أجر بطمك مثل النظام. يعني
0: يعني ما معناته انه عدم تعاون ده تشاهد يحيى انه الناس ما متعاونه بشيء كبير.
11: إيه. اكيد العز على دور النظام، واحد يقدر يقول عسكري انت مالك علاقه ويتهجم عليه؟
0: لا طبعا، بالتالي هو يمثل دوله وليس نظام.
11: هنا يعني شوف عيني شرط المرور ضرب مخالف ولا بالسياره، بالسياره نزل بده يضربه. اكيد لو هذا مثل النظام شايل مسدس او بالشرطه صح ولا لا؟ بالنهايه هاي دوله.
0: نعم.
11: يضرب شكا وما حد يدري يعني بيه مثلا النظام. شوف مين يقدر يسجل يقطع خصمه مع أي شرطي أو مواطن أو ما هالشي هذا.
0: بالتالي نحتاج إلى تقوية سلطة القانون.
11: أكيد.
0: نعم.
11: يعني أنت تشوف كثير مقاطع أكيد على النت سواء أو تشاهد أنت يعني واقعية هو تصير سيادة.
0: نعم. طيب يعطيك العافية.
11: يعني يجي معك بهدوء.
0: فهمتك يعني انه
11: يجي معك بهدوء تجي معاه
0: انه ايه؟ في عدم تعاون، في عدم اكتراث، في عدم تطبيق ايه؟ القانون، في تهجم اليوم على رجل القانون ومن يمثل القانون، واكيد هذا الشيء هو خطا لانه الامن تحياتنا لك يا يحيى، الامن هو مسؤوليه الجميع ليست مسؤوليه الجهات الامنيه فقط. دائما الابلاغ عن اي امر او جسم مشبوه يساهم بحمايه الارواح. دائما موضوع الشائعات احذروا من عدها الأخبار الكاذبة، خلوا التعاون والثقة ما بين المواطنين والجهات المختصة هو اللي يعززون الاستقرار. دائما التضامن مع ذوي الضحايا المتضررين ودعمهم يعكس التماسك المجتمعي. بالتالي خلينا نتوجه بختام مضافتنا مع الرسائل اللي وردتنا. طبعا في رسالة تقول السلام عليكم، يعني ما أعرف تحياتنا بعد هذه الرسالة، أتمنى يوضح لنا أكثر شو مقصود بنتائج السلم الأهلي. بالعكس السلم الأهلي هو يشجع الاستقرار، هو صورة معاكسة يعزز التعايش السلمي بين جميع أبناء الطوائف والأقليات وأيضا القوميات، وبالتالي سوريا وبلدان كثيرة بالشرق الأوسط هي مبنية على كافة أبناء المجتمع والتعايش مع كافة الأبناء والمسميات. هنا أيضا دور الأهل والأطفال بعدم لمس الأجسام الغريبة. طيب أيضا في رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بدورنا نكون عيون ساهرة نبلغ عن أي شيء يهدد الأمان ونربي أولادنا على حب الوطن ونبذ العنف. يجب وضع منشورات من الحكومة لتوعية الناس وأرقام خاصة للاتصال السريع حتى يصير تعاون ما بين الحكومة والشعب، والله يحمي الجميع. السلام عليكم. إن أمن الوطن مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق الجهات الأمنية وحدها، بل يشارك فيها كل فرد من أفراد المجتمع. فالتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تصرفات أو أجسام مشبوهة والابتعاد عن نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، كلها أمور تسهم في حماية الأرواح وتعزيز الأمن، كما أن نشر الوعي وترسيخ قيم المسؤولية والتكاتف بين أفراد المجتمع والوقوف صفا واحدا في مواجهة كل عمل يهدد أمن البلاد. ورحم الله الضحايا وشاف المصابين وجعل الأمن والاستقرار نعمة دائمة على الجميع. في رسالة تقول أخرى: يساهم الأفراد والمجتمع في حماية أمن البلد من خلال التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه نبذ العنف والتطرف ونشر الوعي بين الناس والالتزام بالقوانين والمحافظة على الوحدة الوطنية، وهذا يساعد في الحد من الأعمال التخريبية وحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن والاستقرار. وبهذه الرسالة وصلنا لختام حلقة مضافتنا. يا ربي نتأمل السلام والشفاء العاجل للجرحى وأيضا مثواهم الجنة إن شاء الله لمن فقدناهم بهذا التفجير والحادث الأليم. دائما نذكر التعاون هو أفضل خيار لدعم الاستقرار والعيش بأمان. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو حلنا.
1: الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: أهلكته
1: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

لكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا،

خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

0: ما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة عبد الصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا

0: ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن
1: أيها الإخوة والأخوات نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.

فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

وجوههم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم؟

أَكْثَرُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر

عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

سلكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

الأرحاب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم

ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة عبد الصمد رحمه. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

عذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

لا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

خذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً.

ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

بصير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت

تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.

أكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

على أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ

لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم،

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

بصير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جئتك فخذ ما وكن من الشاكرين.